السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا

لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما

ठीक आहे शाबाशी شابسي الخير انا دقي ها مختار من تبشت سواويك زمان غواز اوري الخير نوغم دي سلام قبول كي كار عمران سيب زمان غواز اوري الخير شوملو كم سواويك الخير اغم دي زمان سلام قبول كي الخير عمر ككم دي لينك رود والا عمر شيكم دي جي كار زمان غواز اوري عمر جن سول نوغم دي سلام قبول منظور كي الخير تذكنا علاوه يلاكا تذكنا علاوه الخير تلك صبر كي الخير ها جاسم ما ادريس علي كي الخير دا لازمي دي جي زمان غا دالك